0: برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدارية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبذبذبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعونا الكريم من دوشنبه إذاعة تلفاز الطاجيك. الآن نقدم لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمعة طاجيكستان، وهذا عناوينها. يتوسع التعاون بين جمعة طاجيكستان ومنغوليا في طيب وذاكرة التفاهم. تمت مناقشة التعاون بين دوشنبه وتشونغتشين في الصين. تم توقيع أول مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التعليم بين جمهورية طاجيكستان ومنغوليا. مناقشة قضايا العلاقات الثنائية بين طاجيكستان والكويت. طاجيكستان ومنغوليا تعززان التعاون في مجال البحوث الجيولوجية. الآن نقارن لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان. لحد 20 يوليو، بعد محادثات ومفاوضات رفع المستوى بين طاجيكستان ومنغوليا، وقيم حفل لتبادل الوثائق تعاون جديدة بحضور ومشاركة فخامة الرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي الرحمن وفخامة الرئيس المنغولي أوخوناجين خولسو. تم تبادل 12 وثيقة من بينها مذاكرة تفاهم بين لجنة الشباب والرياضة التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة والشباب في منغوليا. فإن الهدف الرئيسي من هذه الوثيقة هو تعزيز العلاقات البودية وتوسيع نطاق التعاون بين البلدان في مجال الشباب والرياضة. وفي إطار هذه الوثيقة اتفق الطرفان على تعزيز التعاون من خلال تبادل الخبرات والمعارف وتنفيذ مبادرات مشتركة وتطوير العلاقات المهنية بين مؤسسات البلدين. وفقا لأحكام مذكرة التفاهم، سيتم إرساء التعاون في مجالات تبادل الخبرات بين الشباب البلدين في مجال الشباب والرياضة وتنمية المهارات الثقافية وتنظيم المسابقات والفعاليات والمهرجانات الرياضية وتربية البنية التحتية الرياضية وجذب الاستثمارات في هذه المجالات فعلاً عن تبادل الخبرات في إدارة وتطوير المؤسسات الرياضية. وبموجب هذه الوثيقة سيعمل الطرفان على توسيع نطاق التعاون في مجال دعم رياضة الفتيات وتطوير رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ومكافأة المنشآت بإجراء البحوث والتدريب في مجال فيسيولوجيا الرياضة. في 20 يوليو عقد اجتماع في العاصمة دوشنبه بين نائب رئيس مدينة دوشنبه ووفد من مدينة تشونغتشين بجمهورية الصين الشعبية، حيث جرى بحث سبل توسيع التعاون بين المدينتين. وخلال الاجتماع تبادل الطرفان وجهات نظر حول قضايا اقتصادية وصناعية وتنمية الحضرية ومفهوم المدن الذكية، بالإضافة إلى التعليم والرعاية الصحية والثقافة والرياضة والسياحة. كما نقش خلال الاجتماع الزيارة الرسمية التي سيقوم بها فخامة الرئيس مطرسان إمام علي الرحمن إلى مدينة تشونغتشين في مايو 2026. بعد محادثات ومفاوضات رفع المستوى بين طاجيكستان ومنغوليا، جرى تبادل وثائق تعاون جديدة وتم تبادل مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال التعليم بين وزارتي التعليم والعلوم في جمهورية طاجيكستان ومنغوليا. يعد هذا أول وثيقة مشتركة بين وزارتي التعليم والعلوم في البلدين، وتكتسب هذه الوثيقة أهمية استراتيجية بالغة في إرساء أساس القانون لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم. وبموجب هذه الوثيقة سيتم تطوير التعاون في مجال التعليم العالي وتعزيز العلاقات المباشرة بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين وزيادة تبادل الطلاب والمعلمين والأساتذة والباحثين. كما سيعقد الطرفان مؤتمرات وندوات وحلقات نقاش وفعاليات علمية أخرى مشتركة في إطار مذاكرة التفاهم. سيعمل البلدين أيضا على توصيل ترقية تنفيذ البرامج التعليمية المشتركة بما في ذلك برامج الشهادات المزدوجة وتدريب التعليم المدمج والتعليم الإلكتروني وتكييف البرامج التعليمية والمبادرات المشتركة والتعاون في إطار برامج المنح الدراسية الدولية. وأفيد بأن هذه الوثيقة ستسهل التدريب العملي والتدريب المتقدم وإعادة التأهيل وتنظيم دورات تخصصية قصيرة الأجل في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والتربية واللغات الأجنبية وتبادل الخبرات الدولية وتنمية الموارد العلمية والبشرية. في 20 يوليو 2026 التقى سفير جمهورية طاجيكستان لدى دولة الكويت حسام نظري بنائب وزير خارجية دولة الكويت لشؤون الأسرية نواف عبد اللطيف الأحمد، وناقش الاجتماع طيفا واسعا من قضايا التعاون بين طاجيكستان والكويت في المجالات ذات الأولوية. عقب محادثات المفاوضات رفعت المستوى بين طاجيكستان ومنغوليا، وقيم حفل لتبادل وثائق تعاون جديدة بحضور مشاركة رئيس جمهورية طاجيكستان فخامة الرئيس إمام علي الرحمن ورئيس منغوليا فخامة السيد أوكناجين خولسو. وقد وقع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للجيولوجيا التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان والهيئة الوطنية للجيولوجيا في منغوليا بشأن التعاون في مجال البحوث الجيولوجية. وقد وصف المركز الإعلامي لإدارة العامة للجيولوجيا توقيع مذكرة تفاهم هذه بأنه خطوة مهمة في توصيل نطاق التعاون بين البلدين في مجال الجيولوجيا. أوضح أن هذه الوثيقة ستوفر أساسا لتبادل الخبرات وتطبيق التقنيات الحديثة وإجراء بحوث الجيولوجيا المشتركة ودراسة المواد المعدنية وتدريب المتخصصين، كما يمكن أن تسهم في جذب الاستثمارات والاستخدام الأمثل للموارد الجوفية في كلا البلدين. إن توقيع مذكرة التفاهم هو علامة على تعزيز العلاقات البودية وتوسيع التعاون المفيد بين طاجيكستان ومنغوليا في مجال الجيولوجيا والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية. سمعنا الأكارم من دوشنبي إذاعة أبواب طاجيك، استمعتم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان.

مستمعون الكريم، من دوشنبة إذاعة بلد الطاجيك، الآن تستمعون إلى شرحنا تحت عنوان نتائج زيارة عمل لفخامة الرئيس إمام علي الرحمن إلى منغوليا. في 20 يوليو قام فخامة الرئيس جمعة طايكسان زعيم الأمة إمام علي الرحمن بزيارة عمل إلى منغوليا. وفي مطار دوشنبة الدولي ودع فخامة الرئيس جمعة طايكسان إمام علي الرحمن رئيس المجلس الوطني التابع للمجلس العالي لجمعة طايكسان ورئيس وزراء جمعة طايكسان ونائب الأول لرئيس المكتب التنفيذي لرئاسة جمعة طايكسان وعدد من المسؤولين. وفي 20 يوليو وصل فخامة الرئيس إمام علي الرحمن إلى مدينة أولانباتور المنغولية في زيارة عمل، وزينت ساحة الاستقبال في المطار الدولي بعلم طايكسان ومنغوليا احتفالا بهذه المناسبة. وفي مطار أولانباتور الدولي استقبل الضيف الكريم فخامة الرئيس جمعة طايكسان إمام علي الرحمن بحفاوة بالغة من قبل وزيرة خارجية منغوليا. وفقا للوائح الرسمية الخاصة بزيارات الدولة، فتح ممر أحمر أمام الطائرة واصطفى جنود حرس الشرف على جانبه، وشهد حفل الاستقبال حضور مجموعة من الشباب المنغولين الذين ارتدوا الأزياء الوطنية مجسدين بذلك التقاليد العريقة لاستقبال كبار الشخصيات. في مدينة أولانباتر وفي إطار الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمعة طايكسان زعيم الأمة فخامة الرئيس إمام علي الرحمن إلى منغوليا، قام رئيسا دولتان فخامة إمام علي الرحمن وفخامة أخناجين خويلسوغ بغرس الشتلة صداقة من مكان جميل من أجل تعزيز العلاقات الودية والتعاون. وفي 21 يوليو بدأت مناقشة قضايا التعاون في محادثة خاصة بين رئيسي دولتي طايكسان فخامة إمام علي الرحمن ومنغوليا فخامة أخناجين خويلسوغ، واستمرت في اجتماع بمشاركة وفود من البلدان. وفي البداية أعرب رئيس البلاد فخامة إمام علي الرحمن عن امتنانه لكرم الضيف، وأكد ثقته بأن نتائج اجتماع اليوم ومفاوضاته ستعطي دفعة جديدة لتوسيع نطاق تعاوننا المثمر للطرفين، وأشار الطرفان إلى التطور المطرد للعلاقات السياسية بين البلدين، وأكد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية كوسيلة فعالة لترسيخ الثقة السياسية. وخلال المفاوضات تم التركيز بشكل كبير على مجالات التعاون ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والبناء وتطوير البنية التحتية والزراعة، بما في ذلك تربية الماشية وتصدير الفواكه والخضروات عالية الجودة والصديقة للبيئة إلى منغوليا. تم اقتراح إنشاء فرق عمل مشتركة في قطاعات الطاقة والبناء وتطوير البنية التحتية لتعزيز التعاون المتبادل المنفع. واعتبرت الصناعات التحويلية ولا سيما الصناعات

الخفيفة والغذائية والتعدين ومعالجة المعادن من بين القطاعات الواعدة في العلاقات بين البلدين. اعتبرت الأنشطة الدورية للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي مهمة لتنسيق العلاقات الثنائية المعقدة وجذب الاستثمارات. وأشير إلى أن التعاون الإنساني جانب مهم آخر في العلاقات التاجيكية المنغولية، وفي هذا الصدد أشيد بأهمية إقامة أيام الثقافة في أراضي البلدين، كما ذكر توسيع نطاق العلاقات المباشرة بين مؤسسات التعليم العالي والمعاهد العلمية والبحثية والأكاديمية والمراكز التحليلية وغيرها من المؤسسات القطاعية في البلدين كمجال آخر للتعاون. وأشير أيضا إلى وجود فرص واسعة للتعاون في مجالات السياحة والشباب والرياضة. عربت منغوليا الصديقة عن امتنانها لدعم مبادرة طاجيكستان لإعلان فترة من عام 2027 إلى 2036 عقدا لتعزيز السلام للأجيال القادمة وغيرها من المقترحات العالمية لبلادنا، لا سيما في مجالي المياه والمناخ. وفي هذا السياق تم تأكيد بشكل خاص على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في إطار مجموعة الدول النامية غير الساحلية، كما جرى تبادل مثمر للآراء حول قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك. بعد المحادثات والمفاوضات رفيعة المستوى بين طاجيكستان ومنغوليا، أقيم حفل لتوقيع وثائق التعاون الجديدة. وبحوض مشاركة رئيساء الدولتين تم توقيع 12 وثيقة. في البداية تم اعتماد وإعلان بيان مشترك صادر عن رئيس جمهورية طاجيكستان فخامة إمام علي الرحمن ورئيس منغوليا فخامة أوكوناجين خورالسو بشأن التوسيع وتطوير العلاقات الودية والتعاون بين جمهورية طاجيكستان ومنغوليا. ثم تم توقيع الوثائق التالية: اتفاقية بين حكومتي جمهورية طاجيكستان ومنغوليا بشأن إلغاء متطلبات التأشيرة لحامل جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية. اتفاقية بين حكومة جمهورية طاجيكستان ومنغوليا بشأن النقل البري الدولي. مذكرة تفاهم بين لجنة سلامة الأغذية التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان ووزارة الأغذية والزراعة والصناعة الخفيفة في منغوليا بشأن التعاون في مجال الحجر الصحي وحماية النباتات. مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والعلوم في جمهورية طاجيكستان ووزارة التربية في منغوليا بشأن التعاون في مجال التعليم. مذكرة تفاهم بين لجنة التعليم المهني الابتدائي والثانوي التابع لحكومة جمهورية طاجيكستان ووزارة التربية في منغوليا بشأن التعاون في مجال التعليم والتدريب التقني المهني. مذكرة تفاهم بين لجنة الشباب والرياضة التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة والشباب في منغوليا بشأن التعاون في مجال الشباب والرياضة. مذكرة تفاهم بين الإدارة الرئيسية لجيولوجيا التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان والهيئة الوطنية لجيولوجيا في منغوليا بشأن التعاون في مجال البحوث الجيولوجية. مذكرة تفاهم بين الهيئة الحكومية لإشراف على السلامة الصناعية والتعدين التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان ووزارة الصناعة والموارد المعدنية في منغوليا. مذكرة تفاهم بين وكالة التصدير التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان وكالة الاستثمار والتجارة في منغوليا. مذكرة تفاهم بين لجنة حماية البيئة التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان والوزارة والبيئة وتغيير المناخ في منغوليا بشأن التعاون الاستراتيجي في مجال السلاح المراعي وحماية الأنهار الجليدية والتكيف مع تغيير المناخ وتعزيز القدرة على مواجهته فضلاً عن الحادة من التحصر. خارطة الطريق لتطوير التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي بين وزارة الزراعة في جمهورية طاجيكستان ووزارة الأغذية والزراعة والصناعات الخفيفة في منغوليا لفترة 2026 إلى 2028.
والمحادثات والمفاوضات رفعت المستوى بين طاجيكستان ومنغوليا، أخذ رئيس دولتين معالي إمام علي الرحمن ومعالي أخناجين والسوق مؤتمرا صحفيا حضر عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام. وأشار رئيس دولتين إلى أن نتائج المحادثات تبشر بتعزيز وتوسيع العلاقات التعاونية بين البلدين. أما الجدير بذكر أنه في الفترة من 20 إلى 21 يوليو في إطار زيارة رسمية لرئيس الأمم طاجيكستان زعيم الأمة فخامة الرئيس إمام علي الرحمن في مدينة أولانباتور، عقد الاجتماع الأول للجنة الحكومية المشتركة بين حكومة جمهورية طاجيكستان ومنغوليا بشأن القضايا التجارية والاقتصادية والمنتدى الأعمال التاجيكي المنغولي وأيام الثقافة الطاجيكية في منغوليا على مستوى تنظيمي رفيع. في أولانباتور التقى رئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة فخامة الرئيس إمام علي الرحمن برئيس وزراء منغوليا نيام أسارين أوتشرال، وخلال اللقاء نقشت قضية تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين. وقال رئيس دولة طاجيكستان معالي إمام علي الرحمن في بداية اللقاء: نولي اهتماما بالغا بتعزيز وتوسيع التعاون المثمر في منغوليا صديقا. وأكد الجانبان على أهمية توسيع العلاقات المثمرة في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية، وتم التأكيد على الأهمية الخاصة لأنشطة المنهجية للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي في تعزيز العلاقات على كافة الأصعدة. كما تم التركيز بشكل خاص على إقامة التعاون في مجالات الطاقة الكهربائية والزراعة، ولا سيما قطاع الثروة الحيوانية والتعدين والجيولوجيا. كما أولي الطرفان اهتماما لتنفيذ مشاريع مشتركة في إنتاج والتخزين وتصنيع المنتجات الزراعية وتصدير مختلف أنواع المنتجات الزراعية الصديقة للبيئة إلى منغوليا، وإنشاء شركات مشتركة لتصنيع منتجات الثروة الحيوانية. واعتبر دور التواصل المباشر بين الأوساط التجارية وعقد منتدى رواد الأعمال الطاجيكستانيين المنغولين في الألوان باتور أمرا بالغ الأهمية لتوسيع العلاقات التجارية. في هذا الصدد اقترح إنشاء مجلس مشترك لرواد الأعمال في طاجيكستان ومنغوليا. كما جرى التأكيد على اهتمام الطرفين بتوسيع التعاون الثقافي والإنساني، بما في ذلك إقامة روابط مباشرة بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث العلمية والسياحة. ففي إطار زيارة الرسمية إلى منغوليا، زار رئيس جمهورية طاجيكستان فخامة رئيس إمام علي الرحمن المتحف الوطني التاريخي في مدينة أولان باتور. وقد أبلغ فخامة رئيس إمام علي الرحمن بفتح المفتاح الوطني في 11 أكتوبر 2022 في قلب مدينة أولان باتور. يضم المتحف مكتبة علمية تحوي 6000 مجلد. يتألف مبنى المتحف من 9 طوابق موزعة على 8 منها تضم قاعات عرض موضوعية، وتعتمد الطوابق السفلية على معارض تسلط الضوء على الشعوب القديمة التي سكنت منغوليا. يعد المتحف مركزا بحثيا هاما، إذ يضم أكثر من 10400 قطعة أثرية من بين تحف أثرية وقطع أثرية تعود إلى القرن 13 الميلادي. خلال جولة التعريفية بالمخطوطات المكتوبة بالأبجدية المنغولية القديمة، أوضح مراشد المتحف من بين أمور أخرى أن المنغولين القدماء استعاروا هذه الكتابة من الكتابة السعودية ما قبل الإسلامية. وبفقا للخبراء، فإن الأبجدية السعودية القديمة تشابه إلى حد كبير كتابة عهد كروش الكبير، بما في ذلك الكتابة التي كتب بها إعلانه الشهير. وبعد زيارة المتحف الوطني المنغولي، وقف قامة رئيس البلاد إمام علي الرحمن في سجل الزوار. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة أبواب الطاجيك استمعتم شرحنا تحت عنوان نتائج زيارة عمل لفخامة الرئيس إمام علي الرحمن إلى منغوليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة راديو طاجيك. الآن نقدمكم تفسيرا تحت عنوان الشباب واستقلال الوطني. بعد أكثر من 1000 عام أصبح الشعب التاجيكي صاحب دولة وطنية مستقلة واكتسب مكانة خاصة. لقد حققت هذه الأمة عبر التاريخ عددا من الإنجازات الفريدة أكبرها استقلال الدولة. ومن حسن الحظ أن الشعب التاجيكي النبيل وفخور يدرك اليوم بكل كيانة أن الاستقلال هو الأقدس وأغلى هدية في العالم والركيزة الأساسية للدولة الحرة ورمز الشرف للوطنية والقوة الدفاع لنضالنا الحياة اليومية. خلال السنوات التي حصلت فيها طاجيكستان على استقلال حقق الشباب إنجازات كبيرة، كما أن نجاحات الشباب سنة بعد سنة في هذا العصر واضحة للعيان. مع حصول جمهورية طاجيكستان على استقلال الدولة أولت حكومة البلاد اهتماما خاصا لتنفيذ سياسة الدولة للشباب، ومن أجل زيادة التعليم السياسي والقانوني للشباب أعلنت عام 2017 عام الشباب، وأطلقت سلسلة من الإجراءات اللازمة لدعم الدولة لهذه الشريحة النشطة والبناء من المجتمع. وعلى وجه الخصوص أولى مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان إمومالي الرحمن اهتماما خاصا لدعم الشباب وتزويدهم بوظائف جديدة على أساس استخدام المعلومات والاتصالات والتقنيات مع معرفة اللغات الأجنبية، ودعمت باستمرار مقترحات الشباب لتنمية وطننا الأم العزيز. وكما يؤكد زعيم الأمة إمام علي الرحمن باستمرار إن الشباب قوة عظيمة وقوة خلاقة ومستقبل الأمة. يعتبر الشباب قوة عظيمة وثروة وطنية في كل العصور. شباب اليوم ينشطون في جميع مجالات المجتمع ويقدمون مساهمة كبيرة في تطوير وتقدم السياسة والتعليم والعلوم والتقاليد. إن رئيسنا الرفيع المستوى مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان نائب علي الرحمن يولي اهتماما خاصا للشباب. فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان نائب علي الرحمن شخصية فريدة وسياسي حكيم ومكتمل الأركان. منذ الأيام الأول لتعيينه رئيسا للدولة يولي اهتماما جديا بحل مشاكل الشباب البلاد، لأن الجزء الأكبر والأقوى من سكان وطننا المستقل يتكون من الشباب، وتنمية المستقبلية للبلاد تعتمد عليهم في النواحي الكثيرة. وقد ظهر بالفعل الزعيم البعيد النظر والقائد البصيرة لهذا الرجل المبدع من لقاءاته الأولى والمتواصلة مع ممثل الوطن الشباب التي جرت في فبراير 1993 ودخل في حكم تقليده السياسي الحكيم. ولهذا السبب أولى في رسالة المصيرة إلى المجلس الأعلى لجمهورية طاجيكستان في عام 2023 اهتماما خاصا بشباب البلاد، وأولى اهتماما جديا لرفيع مستوى وجودة التعليم للمراهقين والشباب ورفع شعورهم بالوعي الذاتي الوطني والوطنية والإنسانية. ومن الواضح للجميع أن حكومة طاجيكستان تدعم دائما المقترحات الإبداعية للشباب وتوفر الفرص لتنفيذها. لذلك
من الضروري أن يستجيب الشباب الطاجكستان لهذه الاهتمامات وأن يركزوا كل جهودهم على التعلم واختيار المهن والحرف الحديثة وازدهاره وتقدم أرض الأجداد وحماية الوطن الأم وتطوير العلوم والتكنولوجيا والإبداع. كما أكد رئيس الدولة: أود أن أشير إلى الشباب الذين يدرسون في مختلف القطاعات الداخلية والخارجية ويكتسبون المهن والتخصصات الحديثة الضرورية للبلادنا، وأقول إنهم ممثلون عن شعب وأمة والثقافة أجدادنا في البلاد وخارجها، هم الجيل القادم من المثقفين، وينبغي أن يكون الشباب أكثر نشاطا من جميع شرائح المجتمع، وأن يقترحوا المبادرات للبناء، وأن يحموا رموز الدولة والمقدسات الوطنية والمنجزات الاستقلال، وأن يشاركوا في الحياة السياسية والاجتماعية للطاجكستان العزيزة بأيد وقلوب الدافئة والطاقة بناء، وأن يحموا أمن الدولة والشرف الوطني لحماية أنفسهم من جميع الأخطار غير المرغوب فيها في العالم الحديث، وأن يكونوا حامل رائية هذه الأرض والحدود وبلدنا المقدس. وبغض النظر عن الوضع التاريخي الصعب والمرحلة الانتقالية المرتبطة بتكوين نظام اجتماعي واقتصادي نوعي جديد، فإن مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمالي الرحمن تحظى قضايا الشباب بما في ذلك تحسين حالة التعليم والتدريب والتخصص والمهنة والحرفة وتوظيفهم والمكانة الخاصة للشباب في المجتمع باهتمام خاص. ومن الجدير بذكر أن جمهورية طاجكستان بعد حصولها على استقلال قبلت الحاجة الحتمية لتشكيل وتنفيذ سياسة الدولة للشباب. بعد 6 أشهر من حصول الدولة على استقلالها اعتمد المجلس الأعلى لجمهورية طاجكستان قانون الشباب الرئيسي قانون سياسة الدولة للشباب في 13 مارس 1992. ومن الجدير بذكر أن جمهورية طاجكستان كانت من أوائل الدول رابطة الدول المستقلة التي اعتمدت القانون الأساسي للشباب، وهذا يثبت مرة أخرى أن بلدنا العزيز طاجكستان يعتبر تشكيل سياسة الشباب أحد مجالات النشاط الاستراتيجية الرئيسية في تعزيز سياسة الدولة وبناء مجتمع ديمقراطي قائم على القانون. لعب استقلال الدولة لجمهورية طاجكستان دورا مهما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للشباب، وساهم في تشكيل سياسة الدولة للشباب وخلق تدريجيا فرصا لتطوير وتحسين الشباب في المجمع وظروف التغيرات الهيكلية والاجتماعية. إن اللقاءات المتواصلة لرئيس جمهورية طاجكستان مع الشباب البلاد تثبت أن رئيس الدولة لديه ثقة كبيرة في القوة الشباب الإبداعية والقيادية. ولذلك فإن كل لقاء مع الشباب الوطن يبدأ بظاهرة مثيرة ومبادرة نبيلة خلال فترة الاستقلال، وبدعم من زعيم الأمة إمالي الرحمن تم اعتماد المفهوم الوطني لسياسة الشباب في طاجكستان، وتم منح 6 جوائز تحمل اسم إسماعيل السموني للعلماء والباحثين الشباب. تم إنشاء صندوق خاص للرئيس جمهورية طاجكستان لتدريب المتخصصين في الدول الأجنبية، ومنح من حكومة جمهورية طاجكستان للجمعيات العامة للشباب
في اتجاه الوطنية، وتم زيادة عدد الحصص الرئاسية والمنح الدراسية، وتم اعتماد النسخة الجديدة من شباب طاجيكستان والتربية الوطنية للشباب الطاجيكي والتنمية الصحية للشباب الطاجيكي. إن السلام والاستقرار والوحدة الوطنية من الإنجازات التاريخية والمقدسة القيمة في عصر الاستقلال. الوحدة هي اتحاد البشر، والسلام الدولة، وازدهارها يعتمد بشكل كبير على وجود الوحدة والتعاطف. إن الوحدة الوطنية هي محور السياسة الداخلية والخارجية لبلادنا، فهي تحافظ على استقرارها. خلال فترة استقلال البلاد تم تنفيذ العديد من البرامج والإجراءات اللازمة المتعلقة بدعم الشباب. على وجه الخصوص يتم الاحتفال بيوم 23 مايو من كل عام باعتبار يوم الشباب في طاجيكستان، وتقام خلال الاحتفال بمهرجانات الشباب هذا العيد من الفعاليات وتقدير الشباب النشط، مما يدل على اهتمام ورعاية لحكومة البلاد تجاه الشباب. وخلال هذه الفترة تتزايدت إنجازات ونجاحات الشباب الدولة، وهذه الشريحة ناصحة المستقبل في المجتمع تقدم بلادنا على الساحة العالمية بإنجازاتها العلمية والرياضية وغيرها من الأنشطة المتعددة الأوجه. مستمعون الأفاضل، من دوشنبة إذاعة أباضي الطاجيك استمعتم تفسيرا تحت عنوان الشباب واستغلال الدولة.

مستمعون الأكارم تستمعون إلى برامجنا باللغة العربية من إذاعة صوت التاجيك من العاصمة دوشنبي قلب تاجيكستان، وتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد من معلومات وأنباء لتعرفوا أخبارنا وبرامجنا لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موقع وطجي.

مستمعون الأعزاء، الآن نقدمكم تفسيرا تحت عنوان تعود قلعة حصار نصبا تاريخيا للشعب التاجيكي. قلعة حصار شاهد كبير على إنجازات الأجداد، نصب تذكاري للمدن القديمة، علامة من علامات العصر الهخامنشيين، وهي مثال للعصر المجيد للعصر الساسانيين والسمنيين. وكانت قلعة حصار حلم آلاف الأجداد التواقين إلى استقلال والسلام والهدوء، وكانت ملكية متوارثة عن الأجداد لكل التاجيكين. ويظهر التاريخ أن قلعة حصار وما تحتوي من آثار تاريخية هي أحد مراكز الحضارة العالمية، وعلامة على أكثر من 5000 عام من ثقافة التاجيكية، وأحد كنوز شعوب آسيا الوسطى التي لا تقدر بالثمن. يقع النصب التاريخي الثقافي لقلعة حصار في مدينة حصار، والمعنى المعجمي لكلمة حصار هو قلعة. شكلت حصار دولة منفصلة تحت اسم الشومان حتى في عصر البجداديين وزمان زردوشت. تتضمن ثقافة حصار مكتشفات العديد من المواقع التاريخية في طاجيكستان وآسيا الوسطى، وتنتمي إلى آلاف السنين قبل الميلاد. يتكون الجزء العلوي من القلعة من 3 أجزاء. الجزء العلوي منه هو سكن النبلاء والأمراء، والجزء الثاني السفلي هو بيت الإبل، والجزء الرئيسي هو الثكنة العسكرية. يحيط بمحيط قلعة حصار سور دفاعي مرتفع يبلغ ارتفاع 3.5 متر فوق مستوى قمة القلعة، ويبلغ عرض السور 10 أمتار. إن مدينة حصار بأكملها مريئة مثل كفيات من مكان مهجور. لم يكن من الممكن الدخول إلى قلعة حصار إلا من خلال البوابات. قلعة حصار عزيزة على كل تاجيكي وطني، لأنه تمت قراءة إعلان جمهورية طاجيكستان في عام 1924 في ساحة هنا. على الرغم من أن عمر بوابة قلعة حصار هو 500 عام، إلى أن تاريخ تأسيسها يعود إلى أكثر من 3000 عام. تم العثور على أسلحة العصر الحجري في هذا المكان. ونذكركم أن الموقع الجغرافي لمدينة حصار والبيئية الملائمة والمرافق الصناعة مثل محمية قلعة حصار ومنتجع الشعنبري ومحمية حصار التاريخية والثقافية لديها إمكانات حقيقية لتطوير السياحة. تعود قلعة حصار واحدة من المعالم التاريخية 8 المدرجة في قائمة المعالم الأثرية لليونسكو، وتجل إشارة إلى أن حصار استعادت مكانتها كمدينة في عام 2016. بمبادرة من مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان إمال الرحمن، تم الاحتفال بذكرى 3000 لحصار في 27 أكتوبر 2015 على مستوى عال وروعة كبيرة. وحضر هذا المهرجان الضيوف والسياح من جميع أنحاء العالم. يعود الاحتفال بذكرى 3000 لحصار هو أحد سلسلة الاحتفالات بحضارة وتاريخ وثقافة البلاد وشعب التاجيكي المتحضر، مثل ذكرى 2500 لمدينة سراوشان وذكرى 2700 لمدينة كولوم. ويتم تنفيذ كل هذه الإجراءات برعاية ودعم حكومة الجمهورية ورئيس الدولة في ظل استقلال بلادنا. وفي فترة قصيرة جدا من الزمان وجد بلدنا المستقل بقيادة القائد العظيم لأمة الطريقة التي سافر بها الأسلافنا طوال وجودهم
وحافظوا على لغة الشعب التاجيكي وثقافته وجوهره الوطني لعدة القرون. كانت مدينة حصار تعتبر مركز بخارى الشرقية حتى قيام ثورة الأكتوبر. في عام 1924 تم قراءة إعلان جمهورية طاجيكستان السوفيتية المتمتعة بالحكم الذاتي من بوابة قوس قزح، وتم إعلان دوشنبه كمركز. كانت مدينة حصار التي تعود للقرون الوسطى محاطة بالسور وخندق واسع مملوء بالمياه على مسافة 10 كيلومتر، وكان لمدينة 4 أبواب. ومن الجهة الجنوبية لمدينة بوابة تسمى السكري، لأن في هذا الجزء كان يسكن أهل صناعة الحلويات. ومن الجهة الغربية لمدينة توجد بوابة تسمى تشانغوب، لأن النهر تشانغوب كانت يمر من هذه الجهة. ومن الجزء الشمالي الشرقي من بوابة نبع السمك، يوجد نبع ما يسمى نبع السمك. وفي الجزء الشرقي من المدينة كان هناك بوابة تسمى بوابة تربة البيضاء، ويوجد تلة تسمى تلة تربة البيضاء. تعتبر قلعة حصار من أقدم المدن التي سكنها التاجيك، وهي تشهد على الأمة الثقافية والعمرانية وعلى الثقافة والحرفة التي لا مثل لها لأمة التاجيكية. مستمعون الأكارم، من دوشنبه إذاعة أواز التاجيك استمعتم تفسيرا تحت عنوان تعود قلعة حصار نصبا تاريخيا للشعب التاجيكي.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبذبذبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشرة الإخبارية من صوت التاجيك الدولية، وهذه عناوينها: رحلة تاريخية إلى قلب آسيا، أو لماذا تعد منغوليا مهمة لتاجيكستان؟ اجتماع سفير مع وزير الصحة الأماني. سيقعد مؤتمر دولي تكريما لذكرى 145 لميلاد بطل التاجيك نصرت الله مخزوم. تمت مناقشات مسألة إنشاء مجموعة صناعية للمعادن غير الحديدية في منطقة السوق في شنغهاي. مستمعين عزيزي، لن تسمعنا إلى أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان. لا تعد زيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية تاجيكستان إمومالي رحمن إلى منغوليا مجرد زيارة دبلوماسية عادية، بل هي مؤشر على دخول السياسة الخارجية لتاجيكستان مرحلة جديدة من تعاون متنامي مع الدول الآسيوية. وقد شهدت علاقات بين تاجيكستان ومنغوليا تطويرا هاديا ومستقرا حتى الآن، والآن يمكن أن تشكل هذه الزيارة الرسمية لرئيس تاجيكستان بداية للمرحلة الجديدة نوعا من تعاون تتجاوز تبادل السياسي لتشميل تعاون اقتصادي وثقافي وسياحي والعلمي. للوحلة الأولى تبدأ تاجيكستان ومنغوليا متباعدين بآلاف كيلومترات، إلى أنه في جغرافيا سيصاحب معاصرة لم تعد مسافرة المعيار الأساسية للتقارب، بل مصالح المشتركة والآن والاقتصاد الدبلوماسية هي التي تجمع بلدين. في 20 يوليو 2020 أقدى اجتماع في مسقط بين سفير جمهورية تاجيكستان زبيد الله زبيدزادة ووزير الصحة في مملكة عمان دكتور هالة ابن علي سبتي، حيث نوقشت خلال قضايا تعزيز وتطوير التعاون بين تاجيكستان وعمان في مجال الرعاية الصحية. في ديسمبر من هذا العام تكريما لذكرى 145 لبطل تاجيك نصرت الله مخزوم وذكرى مؤوية لمؤسس مجالات التاجيكية، سيقعد مؤتمر علمي دولي بعنوان نصرت الله مخزوم ومؤتمر الأولى لمؤسسات المجالس التاجيكية بمبادرة من معهد أحمد دانش للتاريخ والآثار والإثنولوجيا التابعة لأكاديمية الوطنية للعلوم في تاجيكستان. نصرت الله مخزوم أحد مؤسسات التاجيكية السوفيتية ورجل دولة وسياسية بارزة وأول زعيم لتاجيكستان. ولد عام 1881 في قرية تشوشما قاضي التي كانت سابقا باي قرطغين. 27 يونيو 2006 كرمت خدمات هذه الرجال النبيلة ابن أم تاجيكي، وبموجب مرسوم من رئيس جمهورية تاجيكستان منح نصرت الله مخزوم لقب بطل تاجيك في 19 ماي من هذا العام، وبمبادرة فريدة من رئيس بلاد إمام علي الرحمن نقلت حنيفة من تراب زريحة نصرت الله مخزوم إلى تاجيكستان من روسيا. تمت مناقشات آفاق إنشاء مجموعة صناعية للمعاهد غير الحديدية في منطقة السوق بجمهورية تاجيكستان خلال الاجتماع في شنغهاي بين وزير الصناعة والتقنيات الجديدة في جمهورية تاجيكستان شيرالي كبيري ورئيس شركة التبيب إفريس الصينية. مؤسسات المشروع المشتركة شركة التاجيكي الصيني للتعدين والصناعة أبدت أطراف اهتماما بمواصلة دعم مبادرات العميد إلى تطوير صناعة معادن غير حديدية وتأسيس قاعدة صناعية جديدة في جمهورية تاجيكستان. ومن المتوقع أن يشكل إنشاء مجموعة تكنولوجيا خطة هامة نحو تسريع وتيرة تصنيعية في البلاد وتعزيز مكانتها في أسواق الدولية وزيادة قدرة نتافسه اقتصادها وطنية. مستمعي الأعزاء، استمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.

0: السلام عليكم، تحية طيبة لكم أيها المستمعون الأعزاء ومحبون جدا. هذا هو برنامج أسباب ووقاية الأمراض القلب، يقدم خبيرنا في المجال الطبي هذا المعلومات.
1: بمرور ركو خونغار ديل أسبابل بمرور شميكي ديل سكتة ديل بمرور شربلاندي شاروني.
0: تعتبر أمراض الأوعيات دموية للقلب مثل أمراض القلب إقفاري وسقط القلب وارتفاع ضخ الدم الشرايين وغيرها خطرا جسيما على صحة الإنسان وقد تؤدي حتى إلى وفاته. مرض القلب إقفاي هو المرض يحدث عندما يضيق أو ينفض بكامل أحد شريان مغازية القلب، وفي النتيجة لعدم كفاية وصول دعم المشبوع الأكسجين إلى إزالات القلب. وتعتبر أعراض الكلينية عصية لهذا المرض هي ألم الحريق أو ضغط الموطد ورع العظم القصي في القفص الصدر أو منطقات القلب، والذي يمكن أن يمتد إلى الذراع اليسرى أو بين كتفين، بالإضافة إلى شعور بنقص الهواء وغثيان وتعرق الشديد وغير ذلك. وتجدر إشارات إلى أن أعراض ظهور هذا المرض لدى بعض المرضى قد تلاحظ عن طريق العلم أو ثقال في الذراع أو رقبة أو فلك. في بداية مرض تحدث الألم غالبا عند البزال مجهود بدني أو إجهاد عصبي أو في الطقس البارد أو حركة بعد تناول الكمية الكبيرة من الطعام. وأحيانا قد تظهر هذه الألم في الحالة الرحم
2: لتضيق الشريان طاجية هو تراكم الدهون على جدرانها، وهو ما يسمى تثلب الشريان. وبذلك مع مرور الوقت تضيق فتحة الشريان بدرجة لا تسمح بإيصال دعم المشبوع بأكسجين إلى عضلة القلب. وعند زيادة الحاجة إلى أكسجين ومغازية أخرى مثلا عند نشطة البدن تزداد احتمالية حدوث سقطة القلب. حدد خطر حدوث تثلب الشريان ومرض القلب إقفاري بأسباب وعوامل التالية: تدخين، سجائر ونصفار، ارتفاع ضغط الدم شريان، زيادات نسبة الكوليسترول في الدم، قلة الحركة، مرض السكري، سمنة أو زيادات الوزن الجسم، عوامل وراثية. إذا كان أي من عوامل خطر هذه لظهور مرض القلب إقفاري الموجودة لديك، احرص حتما على فحص لدى طبيب المنطقة أو طبيب القلب وتخلص من هذه العوامل الخطيرة. وتجدر إشارة إلى أنه قبل تحديد التشخيص سيوثق الطبيب المعالج بإجراء الفحوصات التالية: تخطيط الكهربائية القلب، تخطيط صدر القلب، اختبار المجهود البدني وتحليل الدعم لتخثر الدهون والتي كانت توصل لمرضى منذ السنوات السابقة. ومن الجدر بذكر أن تناول الدواء مرة واحدة أو لفترة محددة قد يقلل من شدة ألم مؤقتا فقط. لذلك بعد ظهور ألم لذبحية يجب إسراع فورا بمراجعة الطبيب وبدء علاج خاص في الدقائق الأول من ظهور الألم في غضون 3 و6 ساعات كحد أقصى لوقاية من سكتة ميوكارد. في عصر حالي تعتبر وتوصيف شريان طاجية الطريق من أحداث الطرق تشخيص وعلاج لمرض القلب إقفاري. خسارات الشريان هي نوع من القلب

قريب ضرورة تخلي أولا عن عوامل الخطر التي تؤدي إلى ظهور هذا المرض. طريق صحة لتناول الطعام. يوصف في هذا المجال بأن كل شخص مسبب بمرض القلب إقفاري يجب أن يتوقف عن تناول التي تكون كثيرة في اللحوم ومنتجات اللبن. يجب أن يختار الطعام أشخاص المصابين بهذا المرض على جميع المواد الغذائية الضرورية وخاصة بروتين فيتامين. تناول لسمك مع طعام لمرض القلب إقفاري واحد وزنة مرة أسبوعيا ليس بعيدا عن ليس بعيدا، فهو خفض جدا لكمية الترجستي ويمنع أيضا ظهور خسارة الدعم في الشريان القلبي. أشخاص الذين يتناولون فواكه وخضار خمسة مرة أو أكثر يوما أو أكثر يوميا تكون احتمالية إصابتهم قليلة جدا، لأنه يوجد في تركيبها أحماض أمينية وفيتامين وحمض البلوغ التي لها خصائص وقاية. مراقبة الوزن. يجب ألا ننسى أن سمنة الوزن وزن وائدة هما أحد عوامل الخطر للظهور، لذلك من خلال تقليل الوزن الجسم. أي أن وزنك يجب ألا يزيد عن 78، تذكر أنه لتقليل وزن الجسم وإضافته إلى التزام بحماية، ويجب أيضا ممارسة رياضية أنواع أساسية للرياضات لأشخاص المصابين بمرض القلب إقفاري هي مشي الطارئ في طريق المستوى، سباحات ركوب الدرجة أيروبيك وغيرها. مشي هو أسلوب بسيط وموثوق لتدريب القلب. مدة مشي وفقا لحالة صحية هي 63 دقيقة 23 مرة اليوم بسرعة 97 خطوة بالدقيقة. رقابة ذاتية في هذه الحالة يجب على علاج بأعشاب أمراض القلب. طهاب أصالة القلب ميكوريت جذر ناردين 30 جرمان وليس 20 جرمان أم ألاف الورقة 20 جرمان ظهرة أقحوان أطريون 20 جرمان وشبات ذر ذرشقة 20 جرمان تنقى ملعقة من هذا المسجل في 200 جرمان من الماء المغلي لفترة ثم تصف وتستهلك خلال يوم. ظهور الزعرور الأحمر أم ألاف ورقة نعناع أقفوهان والشمارو ضبحة صدري خفاقا قلب 5 ملاعق من زعرور أحمر وملعقتان من ثمار الورد البريل مصران تغلى في لتر من الماء لفترة وتوضع في ترموس يشرب منها 50 جرمان 3 و4 مرة يوميا. تقشر 5 خصائص وصوم و5 حبات من الليمون وتفارم في المفرمات لهم ثم تخلط في لتر من عسل وتدلك لمدة أسبوع في مكان مظلم خلال يوم. مختار وفد محددة وتأخذ 4 ملاعق صغيرة من هذا الدلائل ثم يستره للدقيقة. 500 جرمان من المشمش 500 جرمان من الزبيب 500 جرمان من الليمون 500 جرمان من الجو تفرم في المفرمة اللحم وتخلط مع العسل وتسلك ملعقة صغيرة قبل الطعام. مصممون أعزاء وفازل، هذا هو برنامج أسباب ووقاية أمراض القلب.

تشهد السياحة في طاجكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

السلام عليكم، تحية طيبة لكم أيها المستمعون الأعزاء ومحبون جدا. هذا هو برنامج زرافة ونهر ضرفشان.

يعتبر نهر زرافشان واحدة من أقدم النهر وأهمها وأجمالها في آسيا الوسطى، وقد أخذ اسمها من الكلمة التاجيكية دار وافشان بمعنى ناصر ذهبي أو صب الطبر، ويعد سبب في هذه التسمية إلى أنه تاريخيا كان يغسل الذهب من رمال هذا النهر، كما أن مياهها بمثابة الذهب للزرعة في وادي المحيطة به. تعتبر نهر الزرافشان واحدة من مناطق الأكثر تعقيدا من الناحية المناخية ليس في طاجكستان فحسب بل في آسيا الوسطى بأكملها، وإن التضاريس الجبلية ونطاق المناخي المرتفع والتنوي العميق في الظروف الجوية هي سبب في نشوء الفروق المناخية الكبيرة. تبلغ المساحة إجمالية لوادي الزرافشان إذا جمعنا مساحة المقطعات الخليص الرئيسية كوهستون ماسجو أيني بانجاكين حوالي 11700 كيلومترا مربع لتقريبا، فإن هذا يعادل نحو 7% من إجمالي مساحة طاجكستان، وتقطعات عيني حوالي 5% و 200 كيلومترا مربع، وهي أكبر مقطعات من حيث مساحة في هذا الوادي. مدينة ومقطعات بانجاكين حوالي 3800 كيلومترا مربع، مقطعات جبل ماسجو حوالي 2900 كيلومترا مربع.

تتكون غالبة هذه المساحات من جبال شاهقة وأوديات جليدية، بينما تشكل سهول وأرض صالحة لزراعة جزءا صغيرا فقط، خاصة في أودية بين جبلية في بانجاكين. هنا احتياط الذهبي في وادي زارفشون كبير جدا، وتشمل هذه المجموعات المناجيع ومكامن الزرق دهوني داروزا نمشجو وطاقة، وهذه المناجم مع المنجم الدارور ضمن المنطقة الهيكلية واحدة مشاكلة حقلا مدنيا واحدا. في العصر الحديث تحضر دراسات التغيرات المناخية إقليمية في ظل احتباس الحراري العالمي وارتباطها بالظروف الجوية وتأثيرها على موارد المائية وأنظمة البيئية التي تتغير عبر الزمان والمكان بأهمية علمية العملية البالغة. وإن مقارنات الملاحظة الطويلة مدى لقيام الجوية في حوض النهر زرافشان داخل الحدود طاجيكستان تضحي تهديد القوانين العامة والخصائص المنفردة، مما يساهم في تطوير آلية فعالة لتكيف الأنظمة البيئية مع تغير المناخ ومقاوماتها لحوادث سريعة ذات تبعات بيئية. ينبوع زرافشان من ارتفاع يبلغ حوالي 27,000 مترا عن سطح البحر، وتهديدا من جليدية زرافشان إملاقات في شرق طاجيكستان، ويطلق عليه في أجزائه العليا اسم نهر مسجو أيضا، ويصبب في زرافشان داخل الحدود البلاد أكثر من 100 شعبة ورافدة بين صغير وكبير. وأهمية أنهار الفونداريو كشتون ومغيون. يحتل وادي زرافشان مرتبة ثانية بعد منطقة بامير من حيث العدد إجمالي لبحيرة، وأكبر بحيرته هي إسكندر كول نادينجس كول. وتقول هذه بحيرة أساسا في نقطة التقاء الجزر الغربي للسلاسل. جبال زرافشان وحصار في أهواض الروافد الكبيرة لنهر زرافشان مثل مغيون 16 بحيرة، كشتون 27 بحيرة، بصروت 4 بحيرة، إسكندريا 12 بحيرة. كما توجد في وادي زرافشان بحيرة 7 مرغوزة، نوفين، هوشيار، ميجان، كرد، حزر، چشمة، صيح، وبحيرة كبرى وبحيرة العلاودين في بانجاكين. ويقصد هذه المواقع سنويا عدد كبير من السياح، وتضم البحيرة الكبرى 7 بحيرة صغيرة أخرى سفيدة والتي تكثر فيها أسماك. توجد في وادي زرافشان 9 عيون لمياه المعدنية، وتقع عيون طاغي القمر في بدأ في عالي النهر وعين أنزو على منحدرات الشمالية لسلسلة الجبال الحصار، ولها أهمية استشفائية وترفيهية كبيرة. وتقع عين أنزو معدنية في الجزء الشمالي من ممر أنزو الجبلي، وتشبه المياهها من حيث التركيب الكيميائي وخصائص العلاجية الحائرة. مصممون أعزاء ومهيبون جدا، هذا هو برنامج زرافشان ونهر زرافشان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى حلقتنا الثقافية بعنوان حياة ومؤلفات الشاعر وبطل الشعب التاجيكي ميرزا تورسونزادة. الشاعر وبطل الشعب التاجيكي ميرزا تورسونزادة ولد في 19 أبريل 1911 في قرية خاراتاغ مقاطعة الرغار السابق بجمهورية تاجيكستان في عائلة حدايد. قدم ميرزا تورسونزادة مساهمة كبيرة في تطوير ثقافة الشعب التاجيكي. في وقت من الأوقات كان هو مفضل لدى الناس وخاصة النساء، كان اسمه على رأس الأحداث السياسية والثقافية. بنظر إلى مساهمة المستثمرة من تورسونزادة منحته تاجيكستان الحديثة مكانة بطل الشعب التاجيكي الذي أطلق عليه اسم الورق نقدية وطن بقيمة اسمية قدرها 1 ثمانية تكريما له. إلى جانب ذلك تم تغيير اسم المنطقة تكريما لهذا الشاعر، منطقة تورسونزادة. الشباب وكبار السن يتذكرون جيدا ويعرفون قصائد تورسونزادة تحت اسم جان شيرين إنقدر جانجا مكن، بمعنى روحي حلوتي لا تقاتلني كثيرا. مكررين حقيقة أن هذه الكلمات قالها تاجيكي نموذج. توجد آثار تورسونزادة في العديد من مدن ومناطق البلاد، وكذلك شوارع عاصمة وبعض مدن تاجيكستان التي سميت باسمه. يوجد متحف يحمل اسم ميرزا تورسونزادة في مدينة دوشنبي وفي قرية الأصلية للشاعر. أصبح ميرزا تورسونزادة كلاسيكيا خلال حياته، ترجمت أعماله إلى عشرات اللغات، نقاد تقييمات راعية، وقام الناس بتدوين خطوط الكلمات الحب. التقيت بفتاة وحلال حاجبي وشامت على خدها وحب في عينها، ربما ليس فقط في تاجيكستان ولكن في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي. كانت في هذه أغنية معروفة ومحبوبة. ولد الشاعر لعائلة فقيرة عادية من الحرفيين حفر الخشب. كان مصير والده صعبا، فقد أمل في حقل. عندما وقع زلزال مروعي أودع بحياة زوجته وأطفاله الخمسة. تزوج لمرة ثانية وولد ابنه ميرزا. بعد سنوات عديدة يعرف ميرزا وهو لا يزال صبيا مرارة الخسارة، سيتم إرسال والده إلى سمرقان للعمل على بوابة القصر منحوت، وستموت والدته من المرض بعيدا عن وطنه. كان لدى والده تورسون حلم رهيب على أسرته، وفي صباح يوم التالي قرر العودة إلى ابنه، ولكن نظرا لأن الأمل لم ينتهي بعد ولن يسمح له بعودة إلى المنزل، فقد قرر والده للهروب من سمرقند. تبين أن حلم نبوي. بعد أن عاد إلى موطنه قرطاغ سيتعرف على وفاة زوجته وسيجد ابنه صغيرا في عائلة غريبة. بعد عودته أرسل والده ميرزا على فوري إلى المدرسة على مسجد المحلي. العزام لنا واللحوم لك. عند إرسال أطفالهم إلى المدرسة نطق جميع الآباء بهذه العبارات، كما تكرر من قبل أبو ميرزا تورسونزادة. ما قصته سوف يكتشف شاعر المستقبل ذلك لاحقاً.

كان عصاه ملا طويلا جدا، وحيثما جلست كان تصل إلى رأسي. قال ميرزا ترزنزادة لاحقا من المدرسة الأولى: لكن لا شيء يمكن أن يثبت تعطش للمعرفة. في تلك الأيام لم يرسل جميع الحريفيين أطفالهم لتعليم القراءة والكتابة، لكن الأب ميرزا ترزنزادة كان يحلم دائما أن يصبح ابنه شخصا متعلما. بعد كل شيء حتى اسم ميرزا يعني متعلم. أولا تم نقله إلى المدرسة الداخلية في دوشنبي، ثم التحق بكلية تربوية حيث تم إرساله كواحد من أفضل الطلاب لدراسة في تشقين في معهد التربية. بعد التخرج بدأ صعوده السريع. بعد عودته من تشقين بدأ ميرزا ترزنزادة حياته المهنية كصحفي في مكتب تحرير الصحفي كمسمال تاجيكستان. بعد ذلك تم إرساله إلى لينيناباد لقيادة الجزء الأدبي من مسرح لينيناباد للموسيقى والدراما، وسرعان ما أريد في المسرح أرد على أساس مسرحته حكم اللعب الدوري الرئيس للممثل شابة جميلة صباحات خان نجم الدين، وبعد ذلك أصبح زوجة الشاعر.

الأعمال الشعبية لميرزا تورسونزادة، قصيدة الشمس البلد، قصيدة خريف والربيع، مجموعة قصائد، قصيدة للوطن، قصيدة ابن الوطن، قصيدة عروس من مسكو، دورة القصائد، القصيدة الهندية، دورة القصائد، أنا من شرق الحور، قصيدة حسن أرابكاش، قصيدة صوت آسيا، قصيدة النور الأبدي، قصيدة عزيزتي، قصيدة من نهر الغنجي إلى الكرملين.

جوائز ولقب ميرزا تورسونزاده بطل العمل الاشتراكي أربع عوامل للين وسام ثورة الأكتوبر ثلاث أوامر للراية الحمران للعمل وسام شرف وسام جمهورية الشعبية البلغارية سيريل والميسوديس من درجة ثانية شاعر الشعب في جمهورية تاجيكستان الاشتراكية السوفيتية جائزة النحر الدولي جائزة لينين عن قصائد الحسن أرباكاش وصوت آسيا جائزة ستالين من درجة الثانية عن قصائد القصيدية الهندية الغانجية كان الناس يسرون في الغرب الدبابي تارا تشاندري الحديقة المعلقة في بومباي في ذاكرة البشرية جائزة لينين كمسمول من جمهورية تاجيكستان الاشتراكية السوفيتية بطل تاجيكستان بعد وفاته في عام 1978 تم تغيير اسم مدينة الريغار الآن مدينة تورسونزاده إحدى مناطق طبيعية الجمهورية منطقة تورسونزاده تكريما لكتابة والمعهد التاجيكي الحكومة للفنون دوشنبه حيث كان تمثال نصف للشاعر في عام 1980 تم بناء ذريح قبر لميرزا تورسونزاده في متنزه لوجاب في دوشنبه في عام 1981 في دوشنبه بمبادرة من أسرة وبدعم من الحكومة تم افتتاح متحف تذكاري والأدبي متحف ميرزا تورسونزاده استوحى ميرزا تورسونزاده أعماله من الطبيعي تاجيكستان وشعب التاجيكي كما سافر كثيرا حول العالم وسافر الشاعر إلى دول الكثير من الأربعينيات من القرون الماضي زار الهند هذا بلد وسكانه وطريقة حياتهم وعادتهم صدم ميرزا تورسونزاده لدرجة أنه سرعان ما تم إنشاء سلسلة من قصائد القصيدية الهندية بالنسبة لهم حصل على جائزة ستالين وهي أعلى جائزة في ذلك الوقت لكن اللجنة التي نظرت في ترشيحه كان لديها شكوى الشاعر الشاب من أن يحصل على مثل هذا الاعتراف ثم تدخل ستالين نفسه في نزاع امتحنه جائزة سيكتب أكثر وأفضل أعطوني جائزة حصلت جائزة في موسكو عام 1948 أما بالنسبة للولاء لذات الفابلستين لميرزا تورسونزاده كان أولا وقبل كل شيء ولاء للأمراض في العام 60 أرد عليه رئاسة الجامعة الصداقة بين الشعب التي تم إنشاؤها حديثا بيتريس لوموبا اليوم جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا ملاحظة مؤلف لا يمكن للجميع ورفيع مثل هذا الرفيع الجادة خاصة أنه جاء من ميخائيل سولسولوف شخصية سياسية بارزة في ذلك الوقت لكن ميرزا تورسونزاده لم يستغل هذا العرض السبب الوحيد لرفضه هو أن الأمل كان من المقرر أن يتم في موسكو لا أستطيع العيش هناك بشكل دائم أنا لا أستطيع العيش في أي مكان غير تاجيكستان كان الشاعر دافعا وراء قراره الشاعر ما أصيب ميرزا تورسونزاده بمرض سكرية سرعان ما أصيب ميرزا تورسونزاده بمرض سكرية رفض بشكل قاطع استخدام الأنسولية وصح في أطباء بموجع من الأودية القوية والتي كانوا يأملون في تخليصه من المرض الرهيب لكن الأدوية أعطت تعقيدات في حالة خطيرة تم نقل ميرزا تورسونزاده إلى واحد العناية المركزية وفشلت كليته في وقت الحالي لا تعتبر عملية الزراعي الكلي عملية معقدة للغاية ولكن في سبعينيات لم يكن طبيب قد تم تطويره بعد لإنقاذ الشاعر جاء الأطباء مخصصين إلى دوشنبه من موسكو لكن كل شيء كان بلا فائدة بالفعل بعد جلسة ثانية من الغسل الكلي عن عمر يناهز 66 عاما في 24 سبتمبر 1977 توفي ميرزا تورسونزاده ودفن الشاعر تورسونزاده في قرية اللوجاب في دوشنبه مستمعين الكرام استمعتم حلقة ثقافية بعنوان حياة وبطل شعب التاجيكي ميرزا تورسونزاده

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.